0: هيتوبيتو на хитовете. Хит радио Ултра.
1: صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايحين نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب. ما طلعش عصير انا كده بشرب. شاي